0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله، إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جدا. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلا ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلا بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

مع إن الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب. لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

0: من كانوا يقولون أن يوحنا قد قام من بين الأموات، وقال آخرون أن إيليا قد ظهر، وآخرون أن نبيا من الأولين قام. فقال هيرودس: يوحنا أنا قطعت عنقه، فمن هو هذا الذي أسمع عنه مثل هذا؟ وكان يطلب أن يراه. ولما رجع الرسل حدثوا بما فعلوا، فأخذهم معه ودخل على انفراد مدينة تسمى بيت صيدا. فلما علمت الجموع تبعوه، فقبلهم وخاطبهم عن ملكوت الله، والمحتاجين للشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ أن يميل.
1: والمجد لله دائما. يتقدس اسمك، ليتم ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. خم بخريستوس إيسوس بن شويس
0: تسكي ثلاثمون تكيريو كليناتي
1: إنو بيونسو كيريه
0: بروس خميسي متضبو آمين
2: إيريني باسي
1: يتوب نظماتي إيسو
2: أيها سيد الرب يسوع المسيح لمن الوحيد وكلمة الله لأب الذي قطع كل خطايا من

0: قبل الآلهة مخلص المحيا الذي نفى فوق تمز القديسين ورست هر مكرم وقارم اقبل الروح القدس من غفرتم لهم خطيئة مغفرة من امسهم سكت الآن أيضا سيد عام ترازين عمل فكنا في نسك المقدسة في كل زمان أن يغفر خطايا الأرض وحلو ربطه كل رز وعبدك رب أبائي أخوتي وضعف هؤلاء المنحين برسل مودك المقدس ومرزون رحمتك وقت عنا كل خطايا وكنا أخطأنا بشيء بعلم أو جزع أنت سيد عارف ضعف البشر كصالح من البشر اللهم أنم لنا بغفران خطايانا باركنا طاهرنا حالنا ملأنا من خوفك وقومنا رزبك صاحب لدها الدور أمين
1: أمين كن يا ليسون كن يا ليسون كن يا ليسون أمين الليل ويازك سابتريك أيوك يا جيوب نفماتي كن كايك سوسيون أصونيون تنو شفو لنقو مجيو بن شويس يسوس بخريسوس مو بكلوم تتيرون بيتن تكمت خريستوس بشويس نيارون مني مومين مني سيتي مني كارمو ستي منون اينان كني ليسون كني ليسون كيري افلوغ يسون امين اسمو ايرو اسمو ايرو استيمي تانيا كوني افل قوم باسمو
0: بخريستوس بن نوتي
1: امين اسشوبي
0: يا ملك السلام اعطنا سلاما قرنا سلامك وافلنا خطانا لان لك الملك القوة والمجد بدي ما جعل مستعقنا وكل شكر ابانا الذي في السماوات
1: قدس اسمك ليت ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين.

0: مطلوب منك يا محب البشرية بقالك صلوات من قبل ما خطرنا قلت لنا لسيرة روحانية نحس بروحك الروح القدس الموحد المساوي لك الآن كل يوم والمدح والدور كلها يمين استمع يا الله قلبك العذري إلى صلاتي من القصر أو بصرح إلي أسكن في مسكنك إلى الدنيا أشكرك يا ملكنا رابط في البلد امحو عنا سقف خطايانا المكتوب علينا أعطينا يا الله وقتا بعيدا مسيرة بلا عيب وحياة هادئة نحن المساوي لك الآن وكل يوم الحمد لله يا الله سبحانه وتعالى داعي كل الأشخاص اشفى أمراضنا وفي خطايانا وحفنا بعينيك لك القديسين في العصر نصب إلى اتحاد الإيمان إلى معرفة مبنى غير المحسوس والمقدس
1: زوكسوس وس وسمو قدوس قدوس قدوس فاسم غلي قديس وحنا البشر واتميز الطار بركات عنا امين
2: متجار معذر هو القدس يسر سلا باسم يفعلكم كل شيء اذكركم كل ما قلت لكم سلام اترك لكم سلام انا اعطيكم ليس كما يعطي العالم اعطيكم لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع سمعتم اني قلت لكم اني امضي ما ياتي اليكم لو كنتم تحبون اني كنتم تفرحون لاني امضي لاب لانها بعظم مني فقد قلت لكم الان قبل ان يكون حتى متى كانتون لاستكنكم كلام كثيرا بعد لان رئيس هذا العالم ياتي وليس له فيها شيء لكن كي يعلم معنا أن يحب أبيه كما وصلني أبيه كذا أفعل كونه وظهر من هنا هو القلب الحقيقي أبيك الرام كل غصن فيه لا يأتي بسعر يقطع وكل ما يأتي بسعر نقيل يأتي بسمر أكثر أنتم من قبل أن قيام من أجل الكلام الذي كلمتكم بيثبت فيه أنا أيضا فيكم
1: والمجد لله دائما أبدا نسجد لك المسيح مع أبيك الصالة وروح القدس نكتيت وخلصتنا أمين روح القدس يا رب الذي أرسلته على تلميذ القديسين ورزق المكرم في الساعة الثالثة هذا تنزع من الصالح لكن جدوا في عشائنا قلب النقي نخلق فيه الله وروح مستقيم انجده في عشائي لا تطرحني قدام وجهك روح القدس ستنزع مني
3: سابتريك ايوك اجيب نظماتي
1: ايها الرب الذي اسالت روح قدسك على تلاميذ القديسين ورسلك المكرمين في الساعه الثالثه هذا لا تنزع من الصالح لكن نسالك ان تجده في عشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمه روح مستقيم وحي روح النبوة فروح القدس وعلى دار الصدقاء كل شيء لأنك أنت وضع فوسنا يا من يوضي كل إنسان آتي عالم ارحمنا
3: كينين كآئي كستوسيون أصطنئون آمين
1: يا واتلات يا كرم الحقيقة الحياة من أنقض الحياة نسألك أيتها المملوء النعم عروس مجل خلاص نفوسنا مبارك ربي لنا مبارك ربي يوما في يوم هيطلقنا الى خلاصنا
3: ينين كي استوسيون استنئون امين
4: ايها الملك السمائي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمالي الكل كنز الصالحات ومعطي الحياه هلم وتفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس ايها الصالح وخلص نفوسنا
3: سابتريك ايوك اجيب نظماتي
4: كما كنت مع تلاميذك ايها المخلص واعطيتهم السلام هلم ايضا كن معنا وامنحنا سلامه وخلصنا ونجي نفوسنا
3: كينين كآئيك استوس ايون استون ايون امين
4: متى وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء ولدت لها انتهاء باب السماء افتح لنا باب الرحمة
5: قدوس الحياة الذي لا يموت الذي ولد ونزل رحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحياة الذي لا يموت الذي صلب عنا رحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحياة الذي لا يموت الذي قام من الموات وصعد للسموات ارحمنا المجد للاب والابن والروح كل سلام وكل اوان والى ظهر دور امين ايها الثالوث القدوس ارحمنا يا الثالوث القدوس ارحمنا يا الثالوث القدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا اثامنا يا رب اغفر لنا زلاتنا يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسمك قدوس ابانا واخواتنا الذين رقدوا يا ربنا نفوسهم يا من هو بلا خطيه ارحمنا الذي بلا خطيه رب عينا وغلط البطن اليك لأن لك المجد والعز والتقديس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين
6: ابانا الذي في السماوات
5: يتقدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا كففنا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد لابد امين
6: السلام ولكن نسالك يا قديس امتلا مجدا العذراء كل حين وقت الله والمسيح سعد صلواتنا لامك الحبيب لاغفر لنا خطايانا السلام التي وقت لنا نور حقيقي المسيح لنا العذراء قديس الرب عنا لسنا نحمل انفسنا اغفر لنا خطايانا يا عذراء مريم وقت الله قديس الشفيع العالمين انجس البشريه اشفعي فينا امام المسيح على زورتي كرم علينا بفران خطايانا السلام لك يا عذراء ملك الحقيه السلام الفخر جنسنا ولا تنعم نسك السورينا الشفيع المؤتمن امام ربنا يسوع المسيح اللي يغفر لنا خطايانا. اقصاصي اوسي منفصل مقدس بشارة مريم معلمنا متى الانجيلي بشير بركاته علينا امين.
7: فلما ابصر الجموع صعد الى الجبل، وعندما جلس تقدم اليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزان الان لانهم يتعزون، طوبى للودعاء لانهم يرثون الارض، طوبى للجياع والعطاش الى البر لانهم يشبعون، طوبى للرحماء لانهم يرحمون، طوبى لانقياء القلب لانهم يعينون الله، طوبى لصانع السلام لانهم يدعون ابناء الله، طوبى للمطرودين من اجل البر لان لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم اذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من اجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لان اجركم عظيم في السماوات، فانه هكذا طردوا الانبياء الذين كانوا قبلكم. انتم ملح الارض، فاذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء الا ان يطرح خارجا وتدوسه الناس. انتم نور العالم، لا يمكن ان تخفى مدينه كائنه على جبل، ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال، بل يضعونه على المناره فيضيء لكل من في البيت. هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا اعمالكم الصالحه فيمجدوا باكم الذي في السماوات.
6: والمجد لله دائما ابدا امين. لكم القول الله بسلام تنشنك بكرسوس نم بكيوت ناغاسوس نم بابن مسواب جاك ايك سوت منوه نينان. يا من في اليوم السادس وفقت الساعه السادسه سمرت على الصليب من اجل الخطيه التي تجرى عليها ابونا ادم في الفردوس، مزق سخطينا ايها المسيح لهنا وخلصنا. انا صرخت الى الله والرب سمعني، اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي، التفت الي واسمعني عشيه وباكر وقت الظهر كلامي أقول فاسمع صوتي وخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح الآن الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة وحيت الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطية، اقتل أوجاعنا بألامك الشافية المحية، وبالمسامير التي سمرت بها انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأفتك.
3: آمين.
6: إذ ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كسرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك يا والدة الإله العذراء، لأن كثيرة هي شفاعتك ومقبولة عند مخلصنا أيتها الأم الطاهرة. لا ترفض خطاة من شفاعتك عند الذي ولد منك، لأنه رحوم وقادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب، نجنا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
3: آمين.
8: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها يا المسيح لنا عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل لوم تسرق إلى المجد لك يا رب. أسجد لشخصك غير الفاسد يا الصالح، طالبين مغفرة خطايانا يا المسيح لنا، لأنك مشيتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت كل فرحنا يا المخلص لما تيت لتعين العالم يا رب، المجد لك.
3: آمين.
8: أنت هي الممتلئة نعمة يا ولدة الإله العذراء، نعظمك لأن من قبل صليب ابنك هبط الجحيم وبطل الموت، أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية وأننا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر غير المائة المسيح إلهنا.
3: نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك أيتها العذراء القديسة والدة الإله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح، فخر الرسل، إكليل الشهداء، تهليل الصديقين، سبات الكنائس، غفران خطايا، نبشر بالثالوث القدوس، لاهوت واحد نسجد له نمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. امين. بالحقيقه نؤمن باله واحد، الله الاب الضابط الكل الخالق السماء والارض، ما يرى وما لا يرى، نؤمن برب واحد، ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدهور، نور من نور، اله حق من اله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للاب في الجوهر، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس لملكه انقضاء، نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من نسجد له الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي. آمين.
1: نسألك يا رب يا حامي خاتم واسمعنا وارحمنا وفن خاتم

0: ايزون قدوس قدوس قدوس رب السماوات والسماء والارض مملوءة من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الاب ضابط كل ايها الثالوث القدوس. ارحمنا ايها الرب اله القوات، كن معنا لانه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا، لسان عنا بارادتنا ولسان عنا بغير ارادتنا، التي فعلناها بمعرفه والتي فعلناها بغير معرفه، خفيه والظاهره يا رب اغفرها لنا من اجل اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايانا.
1: O herin enim oku, tecentüm mabatset uve ben katholikin. Abus lisef noti amin. Uzkur ya Rabbin lezine kaddemu leke ezil karabin. Ve lezine kuddemet anu ve lezine kuddemet vasıtatım. Atım kullu min agri semai.
2: Kullu min agli hazil karabin il mukaddesel kerime. وتقدماتنا والذين قدموا

0: ني مفيوت ني بشيري بابن وماي ثواب نوت نوت فسماروت نجيف نوت فيو بيبان دوكراتو فسماروت نجيب فنو غنيس نشيري سوز بخريستوز بين شويس فسماروت نجيب ابن وماي ثواب مبارك لي
1: آمين إزبتي راجيوس وسيوس أجيوس ابن ما أجيون آمين إبلوجيتوس كيريوس وسيوس يونس آمين نيس نوستيرو إزمو ويبشو إسمارو إزمو إروفن جنيلة أوستيرو جي أبف نايتاغرو إهري إيغونو وهنتي مسمي إنتي إبشو إشوفشو إني آمين

صنف نت بنوت ميوت بن شوسو بن نوت بن سوتيريسو اوز بخريستوس جيه فرسك وزين بون بروي سينيرو نفري ايرون اف شوك تنيرو فابتيا سويرو نفتي تدم تنشاري يتاي هنو تاي ان صوفو Mare Torfobos and Tevare Eron, Hembait Wafa and Tiron Teben on Hen Hirinivenji Vando Kratore.

ويسمعنا ويعيننا ويقبل صلاة الباط قديسين منهم بصلاح عنا في كل حين، وأن يجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسرار المقدس المباركة.

نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. امنح نكمل هذا اليوم المقدس وكل أمحاتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان وممارسة

عبيدك يا رب خدام هذا اليوم الكهنة والشمامة سؤال كريدوس كل الشعب وضعفي يكونوا محللين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس ومن فم الكنيسة الواحدة الوحيدة مقدسة جامعة رسولية ومن أفواه الاثنى عشر رسولا ومن فم ناظر إله إنجيلي مرقس الرسول الطاهر والشهيد والبطريرك القديس ساويرس ومعلمنا ديسكورس والقديس أثناسيوس الرسولي والقديس بطرس الشهيد الطاهر ورئيس الكهنة والقديس يوحنا ذهبي الفم والقديس كرولوس والقديس باسيليوس والقديس غوريس ومن أفواه 318 عشر مجتمعين بلقيا وال150 مدينة قسطنطينية وال200 بأفسس ومن فم أبينا البابا تودروس الثاني ومن فم جميع الكهنة القادرين ومن فم حقاراتي لأنه مبارك ومجدا اسمك القدوس الآب والابن والكل أوان ولدهر الدهور آمين.

0: بولس، فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين، بركاته على جميعنا آمين. ماذا أقول أيضا؟ لأنه يعوزني الوقت، إن أخبرت عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الأخر الذين بالإيمان قهروا ممالك، عملوا البر، نالوا المواعيد، سدوا أفواه الأسود، أخمدوا قوة النار، نجوا من حد السيف، تقووا في الضعف، صاروا أقوياء في الحرب، هزموا جيوش غرباء، أخذت نساء أمواتهن من بعد قيامة، وآخرين ضربوا مثل الطبول ولم يقبلوا إليهم النجاة لكي ينالوا القيامة الفاضلة، وآخرون تجربوا في هزء وجلد ثم في قيود أيضا وحبس، رجموا، نشروا بالمناشير، جربوا، ماتوا قتلا بالسيف، طافوا في فراء وجلود ماعزي، معوزين، متضايقين، متألمين. هؤلاء الذين لم يكن العالم يستحقهم، تائهين في البراري والجبال والمغاير وشقوق الأرض، هؤلاء كلهم شهد لهم من قبل الإيمان ولم ينالوا الموعد، لأن الله منذ البدء تقدم فنظر من أجلنا أمرا مختارا لكي لا يكملوا بدوننا. من أجل هذا نحن أيضا الذين لنا سحابة شهداء هذا مقدارها محيطة بنا، فلنطرع عنا كل تكبر والخطية القائمة علينا جدا، وبالصبر فلنسعى في الجهاد الموضوع لنا، وننظر إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع، هذا الذي عوض ما كان قدامه من الفرح صبر على الصليب واستهان بالعار وجلس عن يمين عرش الله. نعمة الله فلتحل على أرواحنا يا أبائي وأخوتي، آمين.
1: الكاثوليكون، فصل من رسالة معلمنا يعقوب الرسول، بركته على جميعنا أمين. لا يئن بعضكم على بعض يا إخوتي لئلا تدانوا، هوذا الديان واقف على الأبواب. خذوا لكم يا إخوتي مثال احتمال المشقات وطول أنات الأنبياء الذين تكلموا باسم الرب. ها نحن نطوب الصابرين، قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب، لأن الرب هو عظيم الرأفة جدا وهو طويل الأناة. وقبل كل شيء يا إخوتي، لا تحلفوا لا بالسماء ولا بالأرض ولا بقسم آخر، وليكن كلامكم نعم نعم ولا لا، لئلا تكونوا تحت الحكم. وإن كان واحد منكم قد ناله تعب فليصلي، والفرح القلب فليرتل. وإن كان واحدا منكم مريضا فليدع قصوص الكنيسة وليصلوا عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب، وصلاة الإيمان تخلص المريض والرب يقيمه. وإن كان قد عمل خطايا تغفر له، فاعترفوا بخطاياكم بعضكم لبعض، وصلوا بعضكم لأجل بعض لكي ما تشفوا. وصلاة البار فيها قوة عظيمة فعالة. كان إلي إنسانا تحت الآلام مثلنا، وصلى صلاة كي لا تمطر السماء، فلم تمطر على الأرض 3 سنين و6 أشهر. وصلى أيضا فأعطت السماء المطر والأرض أنبتت ثمرها. يا إخوتي، إذا ضل واحد منكم عن سبيل الحق ورده واحد، فليعلم أن من يرد الخاطئ عن طريق ضلالته فإنه يخلص نفسه من الموت ويستر خطايا كثيرة. لا تحبوا العالم والأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. أمين.

0: الآباء قسيس فصل من أعمال آبائنا رسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس وبركته المقدسة فلتكن معنا آمين. وفي تلك الوقت رفع هيرودس يده على قوم من الكنيسة ليسيء إليهم، فقتل يعقوب أخا يوحنا بالسيف. فلما رأى أن الأمر يرضي اليهود عاد ليقبض على بطرس أيضا، وكانت أيام الفطير. وهذا لما قبض عليه وضعه في السجن وأسلمه لأربعة أرباع من الجند ليحفظوه، ظنا بأنه يقدمه إلى الشعب بعد الفصح. فكان بطرس محروسا من في السجن، وكانت الكنائس تصلي إلى الله من أجله بلجاجة. ولما عزم هيرودس أن يقدمه في تلك الليلة، كان بطرس نائما بين عسكريين مربوطا بسلسلتين، وكان يوجد حراس على الأبواب يحرسون السجن. وإذا ملاك الرب أقبل ونور أضاء في البيت، فلكز جنب بطرس وقامه وقال له: قم عاجلا. فسقطت السلسلتين من يديه، وقال له الملاك: تمنطق وألبسن عليك. ففعل كذلك، فقال له: التف بردائك واتبعني. فخرج وتبعه، ولم يكن يعلم أن الذي جرى بواسطة الملاك هو حق، بل كان يظن بأنه ما رآه هو رؤيا. فلما جاز المحرس الأول والثاني وأتيا إلى الباب الحديد الذي يخرج إلى المدينة، انفتح من ذاته. فلما خرج وجاز زقاقا واحدا وللوقت ذهب عنه الملاك. فلما رجع بطرس إلى نفسه قال: الآن علمت حقا أن الرب قد أرسل ملاك ونجاني من يد هيرودس ومن كل انتظار شعب اليهود. فلما رأى أقبل إلى منزل مريم أم يوحنا الذي يدعى مرقس، الموضع الذي كان فيه يجتمع الجميع ليصلي. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسو وتعصف تزد في بيت الله في هذه البيعة.
1: أعلموا يا إخوتي أن يوم الثاني من شهر توت مبارك أحسن الله استقباله وأنقذه وأنتم في هدوء وأطمئنان مغفور الخطايا والأثام من قبل مراحم الرب يا أبي وإخوتي أمين. في مثل هذا اليوم من سنة 31 ميلاديا استشهد القديس العظيم يوحنا المعمدان ابن زكريا الكاهن على يد هيرودس أنتيباس، وذلك لأن يوحنا وبخه من أجل هيروديا زوجة أخيه فيلبس عندما اتخذها زوجة له، وكان زوجها حيا فحنقت هيروديا عليه وأرادت أن تقتله ولم تقدر، لأن هيرودس كان يهاب يوحنا عالما أنه رجل بار وقديس وكان يحفظه. وإذ سمعه فعل كثيرا وسمعه بسرور، وإذ كان يوم موافق لما صنع هيرودس في مولده عشاء لعظمائه وقواد الألوف ووجوه الجليل، دخلت ابنة هيروديا ورقصت

فسرت هيرودس والمتكئين معه. فقال الملك للصبية: مهما أردت اطلبي مني فأعطيك. وأقسم لها أن مهما طلبت مني لأعطينك حتى نصف مملكتي. فخرجت وقالت لأمها: ماذا أطلب؟ فقالت: رأسي يوحنا المعمدان. فدخلت الوقت بسرعة إلى الملك وطلبت قائلة: أريد أن تعطيني حالا رأسي يوحنا المعمدان على طبق. فحزن الملك جدا، ولأجل الأقسام المتكئين لم يرد أن يردها. فللوقت أرسل الملك سيافا وأمر أن يؤتى برأسه، فمضى وقطع رأسه في السجن وأتى برأسه على طبق وأعطاه للصبية، والصبية أعطتها لأمها. ولما سمع تلاميذه جاءوا ورفعوا جسده ووضعوه في قبر، أما الرأس المقدس فطار في الجو وهو يصرخ قائلا: لا يحل لك أن تأخذ امرأة أخيك. بركة شفاعته فلتكن معنا، آمين. وفيه أيضا استشهد قديس داسي الجندي وهو من أجناد إريانس وإلى والي أنصنة، وكان من أهل تندة تابع لمركز ملوي محافظة المنيا. هذا القديس لما رأى عظمة المسيحيين وقوة احتمالهم لعذابات الاستشهاد أعلن إيمانه بالسيد المسيح، ولما لم يفلح الوالي في إرجاعه أمر بقطع رأسه. فنال إكليل الشهادة. بركة صلواته فلتكن معنا، والربنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.

يوحنا وأوثقه في السجن من أجل هيرودية امرأة فيلبس أخيه، لأنه كان قد تزوج بها، ولأن يوحنا كان يقول لهيرودس: لا يحل لك أن تأخذ امرأة أخيك. فكانت هيرودية حانقة عليه وكانت تريد قتله، فلم تقدر لأن هيرودس كان يخاف من يوحنا، عالما أنه رجل بار وقديس وكان يحفظه وكان يسمع منه كثيرا، وكان حزين القلب وبسرور كان يسمع منه. وإذ كان يوما موافق لما صنع هيرودس في يوم مولده عشاء لعظمائه ولرؤساء الألوف ولأعيان الجليل، دخلت ابنة هيرودية ورقصت، فصرت هيرودس والمتكن معه. فقال الملك للصبي: اطلبي مني ما تريدين فأعطيه لك. وحلف لها أن ما تطلبينه سأعطيه لك حتى نصف مملكتي. فخرجت وقالت لأمها: ماذا أسأله؟ فهي قالت: رأس يوحنا المعمدان. فدخلت

فحزن قلب الملك ولأجل القسم والمتكئين معه لم يرد أن يمنعها. وللوقت أرسل الملك سيافا وأمره أن يحضر رأسه في طباق، فمضى السياف وقطع رأسه في السجن واحضرها في طبق وسلمها للصبية ودفعتها الصبية إلى أمها. فلما سمع تلاميذه جاءوا وحملوا الجسد.

باسم الآب والابن والروح القدس الواحد أمين. تحل عنان نمت وبركتم الآن والأبد أمين. اليوم الثاني زي ما سمعنا في السنكسار من بداية السنة القبطية، الشهور القبطية، أول شهر شهر توت، والكنيسة بتحتفل بعياد الشهداء والقديسين، والنهاردة تذكار شهادة يوحنا المعمدان، شهادة يوحنا المعمدان. والنهاردة الإنجيل بيتكلم عن يوحنا المعمدان ويقول إيه، كان رجل بار وقديس. ده هيرودس قال على كده، بار وقديس. فالنهاردة كان رجل بار وقديس، والمزمور يأكد لنا كده ليه يوحنا كان بار وقديس وكان هيرودس يخاف من يوحنا المعمدان. لأنه في المزمور يقول لك مغروسين في بيت الرب. يوحنا المعمدان لو نتذكر هو مين أبوه ومين أمه، أبوه زكريا وأمه أليصابات. أبوه زكريا كاهن، ففي العهد القديم كان الكهنوت يورث، فهو كاهن ابن كاهن، فمغروس في بيت الله. ودي الأسرة المسيحية اللي بتعملها، بتغرس أولادها في بيت الله، عشان كده بيطلعوا أبرار وقديسين، أبرار وقديسين. يقول الكتاب المقدس الأنبياء الذين تكلموا باسم الرب. الأنبياء بيجوا يتكلموا باسم ربنا ليه؟ عشان قاعدين بيحفظوا كلام الله ويسمعوا منه ويروح يقولوا للشعب. وكان موسى كده، موسى النبي يسمع من ربنا ويروح يبلغ الشعب، يقعد مع ربنا كتير وبعد يروح يبلغ الشعب. عشان كده كان هم أبرار وقديسين. اللي بيحفظ كلام ربنا ويعلنه دول أبرار وقديسين. عشان كده يوحنا المعمدان كان عايش في البرية، نعرف قصته لما كان صغير، وبعد وقت قتل أطفال بيت لحم كان في البرية وقعد كتير في البرية. عشان كده عرف يقرأ الكتب المقدسة. كان أحيانا السيد المسيح ياخد التلاميذ وياخدهم في موضع خلاء بعيد عن الدوشة وبعيد عن العالم وبعيد عن الناس، يقعد معهم ويكلمهم ويعلمهم. هل إحنا عندنا وقت نقعد في خلوة روحية كده مع ربنا؟ كلمة سمعتها من حد جميل كده، يقول أنا كنت بقعد مع ربنا في خلوة روحية. يعني إيه خلوة روحية؟ بقعد معاه أقرأ الكتب المقدسة، أسمع صوته، زي ما مريم أخت لعازر ومرثا كانت قاعدة بتسمع، فمدحها السيد المسيح. اللي يقعد مع ربنا كتير ياخد منه كتير، وبعدين يكلم ربنا، يصلي مزمور اتنين تلاتة، وبعد كده ممكن يتأمل في كلمة في آية، أو يقعد يرنم أو يسبح ربنا، فعمل خلوة مع ربنا. لكن سامحوني دلوقتي، الناس ما بتقعدش مع ربنا، حتى الصلاة بقت مضغوطة وبتصليها في الطريق. عشان كده مفيش قديسين وأبرار وسطينا، مفيش وقت نقعد مع ربنا ناخد منه القداسة وناخد منه البر. فإحنا لازم يكون عندنا خلوة مع ربنا، زي ما قعد يوحنا في البرية، قعد في البرية كتير فخد من ربنا كتير. عشان كده هيرودس كان يخاف من يوحنا المعمدان. ولما نقرأ كتب المقدسة ونقرأ في سفر توبيا، يقول له إيه في سفر توبيا؟ وكان توبيا يخاف الله أكثر مما يخاف الملك، أو خوفه من ربنا أعظم من خوفه من الملك. فربنا اداني وصية، الملك قال لي حاجة عكسها، أعمل إيه؟ ربنا قال لي لا تشهد بالزور، بلاش كذب، والناس ضغط عليا فكذبت، يبقى أنا أعمل أسمع كلام مين؟ أخاف الله ولا أخاف من الناس؟ ضعفنا إن إحنا بنخاف من الناس أكتر من ربنا. لكن القديسين وأبرار لا، يخاف الله فيسمع الوصية. التلات فتية القديسين، إيه العمل بتاعهم العظيم اللي عملوه وشباب صغيرين؟ الالتزام بوصية ربنا. إحنا في أرض غريبة، مش هناكل أكل غريب مش ربنا إلا ناكله،
ومش هنعبد الآلهة بتاعتك ومش هنعمل، مش هنرفض. ليه؟ ملتزمين بوصية ربنا، يخاف الله أكثر ما خاف الملك. فربنا اداه النعمة وغلب على أطون النار. لكن ضعفنا دلوقتي احنا بنخاف من الناس وبعدين ما نخافش من ربنا. مفيش مخافة الله فينا، مفيش مخافة الله فينا. أبناء الله يعطشون لكلمة الله. في ناس كل ما تقعد يلا نقرأ كتاب مقدس، مفيش قعدة أو جلسة مع حد تخلو من كتاب مقدس. دول أبناء الله، دول الأبرار والقديسين، دول الأبرار والقديسين. مين فينا لما بيقعد كده مع حد يفتح الكتاب المقدس؟ ده كان الكتاب المقدس زمان كان غالي، مش موجود عند كل الناس قبل الطباعة. فالناس الأغنياء يحطوا في المدخل عندهم الكتاب المقدس يبقى مفتوح عشان يتباهى به أمام أي حد، يقول أنا عندي كتاب مقدس يلا نقرأ. فاللي جاي ما عندوش فعطشان، لا يلا نقرأ، عندك كتاب مقدس يلا نقرأ كتاب مقدس. فلازم احنا في كل جلسة لينا نقعد نقرأ الكتاب المقدس. عشان كده يوحنا المعمدان كان رجل بار وقديس يقرأ الكتب المقدسة. الحاجة التانية في يوحنا المعمدان انه كان رجل ناسك عنده نسك. نقرأ عنه كان بيلبس ايه، كان بياكل ايه، كان بيشرب ايه. ده الآباء القديسين اللي عايشين في البر يشربوا المية بمقدار. ليه؟ نسك. لازم واحد يبقى عنده إماتة أو يموت إيه الشهوة اللي عنده. ده اللي عمله يوحنا المعمدان. كان بيأكل إيه؟ عسل النحل. بيأكل ويلبس إيه؟ وبر الإبل، الشعر بتاع الجمال. يعني حاجة خشنة مش حاجة ناعمة. فاللي هو النسك إن أنا أصد الرغبات والشهوات اللي بتجيلي، مش أي انفعال وأي حاجة عايز أعملها أعملها. وعشان كده تيجي تيشط الأفكار مننا، أعمل أي حاجة في دماغي أعملها فالناس تلومني، وبقى في أخطاء كتير ومشاكل كتير. ليه؟ ما عنديش صد للرغبات بتاعتي. طب في صوم، ماشي أصوم، أصلاً الاستثناءات بقى والأعذار تطلع، الوجع والألم والعطش والشعر. يعني الناس ضعيفة مش قادرة، يعني عندها نسك. أنا مش متعود أصوم، ما حدش علمنا أصوم، والدتي ما كانتش بتصومنا، عشان كده هي ناس ضعيفة، ما فيش أبرار وقديسين. ده الأباء القديسين يقولوا كده، اللي راح يترهبا أو يتوحد في البرية ده تعلم القداسة في بيت بابا ومامته، تعلم الصلاة وتعلم الصوم، فراح الدير جاهز. مش يروح في الدير يعلمه صوم، هيبقى صعب. مش هيروح يعلمه صلاة، صعبة. مش هيعمله يقعد مع ربنا ويكلمه، مش هقدر، محدش علمني كده. فمغروسين في بيت الرب. فاحنا لازم يبقى عندنا نسكت، لازم يبقى عندنا كده شوية نقول أموت الشهوة اللي عندي، مش أي حاجة أعملها. لما يجي قدامي موقف مش حلو أمنع نفسي عنه، لما يجي قدامي مشاهدة مش حلوة أشد نظري عنه، أسد وداني عن السمع. لكن مشكلتنا سايب وداني تسمع أي حاجة وسايب عينيا تشوف، ما عنديش نسك، ما عنديش باب يقفل ولا باب حصين لشفتية. فيوحنا المعمدان النسك بتاعه هو اللي خلاه بار وقديس. يلا نصلي دلوقتي، عندنا صلاة. يلا عندنا صوم، يلا نصوم. عندنا دلوقتي امتناع عن حاجات معينة، امتنع عنها. لازم أمنع نفسي عن الشهوات، عشان كده كان بار وقديس. لما يكون في عندي ظلم أو في عندي خسارة أو عندي جوع أو عندي مرض، هل هقبل ده من ربنا؟ هل هقدر زي أيوب والصبر بتاع أيوب؟ الرب أعطى، الرب أخذ، فليكن اسمه رب مباركا. كان عنده نسك، كان بيحب الله جدا وعارف أن يد الله حنين عليه مهما حصل. يبقى أول حاجة كان عشان يبقى بار وقديس يوحنا المعمدان كان يقرأ الكتب المقدسة. ما فيش يوم يعدي لما أقرأ الكتاب المقدس، ويقرأ بكثرة، مش يقرأ يقول أنا بقرأ نص أصحاح أو أصحاح. ما تاكل غلط ما تشبع، ما تجرب مرة كده تقرأ لك سفر كامل أو تقرأ لك 5-6 أصحاحات كده تقعد مع ربنا. ده لو أنت عندك محبة الله.
والحاجة التانية كان بارو قديس عشان كان عنده نسك وعنده صد للرغبات بتاعته والشهوات يقول لها لا. اللي يقدر يقول لمعدته أو لبطنه لا يقدر يقول الخطية لا. وده اللي عملوا ثلاث فتية، قالوا لأطياب الملك والحاجات الحلوة لا، فعشان كده ربنا رفعهم، ربنا رفعهم، قدروا يقولوا لا للشهوة والرغبات بتاعتهم. وآخر حاجة يقول لنا النهاردة الكتاب المقدس، إذا كان فيكم عن في حد مريض فيضعوا خصيصة كويسة ويصلوا ويدهنوا بزيت. الصلاة المكوس في البرية بيعملوا إيه الآباء القديسين والأبرار؟ يحكى عن القديس العظيم الأنبا بيشوي إنه كان بيصلي طول اليوم وبالليل لا أنا صعبان عليا، في وقت في بعض الساعات تروح ما كلمش ربنا، ده بالليل كل الناس بتنام وشيء طبيعي وريح جسدي، يقول لا ده أنا أربط، يربط شعره بحبل عشان لو نام الحبل يشد شعره فيكلم ربنا. مين فينا يقدر يقعد مع ربنا كتير؟ مين فينا كده محبته عظيمة ربنا ما أقدرش أنام وانت صاحي يا رب؟ هل بنصلي في الخلوة بتاعتنا لو في حد بيقعد خلوة مع يقعد يصلي، ولا بيضيع وقته والشيطان يضحك عليه؟ هل بنصلي صباحا ومساء أصبح على ربنا ومس عليه، ولا في ناس كتير للأسف تقول ما بصليش الصبح ما بلحقش ممكن أصلي بالليل؟ ما فيش حد يقول كده صلاة باكر المقدمة، أشكرك يا رب الليل عبر بسلام، كن معي في هذا اليوم، أستر علي، اسندني، قويني، اعطيني معونة. هي إيه الطلبات اللي مطلبها في الصلاة بتاعتنا؟ هل بنصلي من أجل المحبة؟ يا رب ازرع في قلبي محبة، يا رب انزع من قلبي الحجر، قلب الحجر، واعطيني قلب لحم أحس بالآخرين. هل في الصلاة بتاعتنا بنطلب من أجل الآخرين، أجل المرضى والبعدين ومن لهمش عمل؟ هل بصلي من أجل اتكال على الله، يا رب خليني اتكل عليك ما اتكلش على حاجة تانية؟ لكن للأسف في صلوات يا رب اشفي واعمل وسوي ودخل وامتحانات، كل دي حاجات أرضية، اللبس والأكل والشرب والعمل دي حاجات أرضية. يا رب ابعت لي خلي أعيش في ملكوتك. في ناس جميلة جدا يا رب، أنا عايز أشكرك فتحت لي بيتك النهاردة آجي، أشكرك سمحت لي آجي بيتك واسمع وصية تعلمني أعمل إيه النهاردة يا رب، واسمع الإنجيل بتاعك. أشكرك يا رب مديني صحة أقدر أقف وأكلمك. دي الناس اللي بتطلب إيه؟ تعال نطلب إيه من أجل مجد الله؟ في حد بيطلب يا رب خلي مجدك يظهر أمام العالم؟ يقول كده في يشوع بن صراخ، يقول لك كما ظهرت قداستك فينا أمامهم فلتظهر عظمتك فيهم أمامنا. قداسة بتاعتك يا رب اللي ظهرت فينا أمام العالم، اللي هي ثمار الروح القدس، المحبة، الفرح، السلام، دي قداسة ربنا ظهر فينا. ده في الإبصالية الجميلة بتاعة النيروز بتقول إيه؟ صور جمال صورتك فينا، صور جمال صورتك فينا أمام العالم. يقولوا كده المسيحيين ليه ما عندهم سلام كده وفرحانين كده ومبسوطين وعندهم هدوء وعندهم طول أناة، جايبينه منين؟ فكما ظهرت قداستك فينا أمامهم فلتظهر عظمتك فيهم أمامنا. اعمل معهم معجزة يا رب، اعمل معهم معجزة ورجعهم ليك انت يا رب، ووريهم ايه لك انت الإله الحقيقي. عشان كده كان يوحنا المعمدان رجل بار وقديس، مغروسين في بيت الرب إلهنا، ده المزمور قال كده. فتعالوا نتغرس في بيت ربنا، تعالوا نقرأ الكتب المقدسة. عشان كده الآباء ينبهوا اللي عايز يحضر القداس ويتناول يجي بدري ويسمع القراءات ويسمع الإنجيل وبعدين يجهز لربنا. مهم جدا، لو أنا ما سمعتش مش هتقدس، قدسات القديسين تقدسوا بالكلمة، فلازم مهم جدا تسمع كلمة. ما جيتش سمعت الكلمة يبقى أنت مش مهتم، ولا تخاف الله، لا تخاف الله، ومش همك تسمع الوصية النهاردة، دي نقطة مهمة جدا. والحاجة الثانية النسك اللي كان عند يوحنا المعمدان، لازم عندنا نسك، هو ده اللي بيخلي الناس أبرار وقديسين. احنا بنروح للأباء والأمهات في البرية ليه؟ دول متناسكوا، بيلبسوا ايه؟ بياكلوا ايه؟
بيناموا ازاي؟ حاجات بسيطة جدا. عشان كده ربنا يديهم قوة، يديهم معونة، يديهم إرشاد. وآخر حاجة الصلاة، ثالث حاجة عشان هو بر وقديس، الصلاة أقف قدام ربنا. ده في ناس عندها الهزيز تصلي على طول، تصلي على طول. حتى هو قاعد كده، كان أحد الأباء وهو قاعد كده يقول كلمة بسيطة كده، جملة بسيطة، وأنا كنت أسمعها منه كصلاة: أشكرك يا رب. هو قاعد كده يطلع كلمة كده، كان هو كده في هزيز كده، وبعد كده أشكرك يا رب، أشكرك يا رب، بس كده كلمة صلاة على طول يستمر في فمه كده. فيا ريت ناخد جملة بسيطة أو الصلاة السهمية: يا رب يسوع المسيح أعني، يا رب يسوع المسيح ابن الله حي قويني أو طهرني أو قدسني، أعطيني فكرة، وأطلب من ربنا اللي أنا عايزه طول ما أنا إيه قاعد، أطلب من ربنا. فربنا يعطينا كده نكون أبرار وقديسين زي وحدنا المعمدان، ونسمع كلمة الله، ويكون عندنا نسك، ونكلم ربنا دايما، ولربنا المجد دائما أبديا. أمين.

0: قوم اسمي
1: بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس مريم العذراء تأنس صلب عنا على دبلاط البنطي تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم السابع كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده يدين الأحياء والأموات الذي ليس لممكن قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا

والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالزهور المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. وملأت الأرض من السلامة التي من السماوات هذه التي عساكر الملائكة يمجدون.

املأ قلوبنا من سلامك، وطهرنا من كل دنس ومن كل غش.

واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبتك.

بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا تقدموا على هذا الرسم، وقفوا بخوف ورعدة وإلى الشر.

قدوس قدوس بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا خلقنا وضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بغواة الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم. لم تتركنا عنك أيضا.

0: اجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا نتناول مقدساتك طهارة أنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية.
1: صلوا من أجل سلام كنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية كنيسة

0: فضيحك احفظها بسلام كل الاساقف الارثوذكسيين الذين فيها. واولا اذكر يا رب ابانا التواب المكرم رئيس الاساقف البابا تواضروس الثاني.
1: صلوا من اجل رئيس كهنتنا البابا الانبا تواضروس الثاني، بابا وبطريرك رئيس اساقف المدينه العظمى الاسكندريه وسائر اساقفتنا الارثوذكسيه.
2: يا رب ارحم.
0: والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة ينعم بهم على بيعتك المقدسة يرون قطيعك بسلام. اذكر يا رب القمامسة والكسوس الرزقسيين والشمامسة.
2: صلوا من أجل القمامسة والكسوس والشمامسة والإبزياكونيين والسبع طغمات كنيسة.

0: اذكر يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل ديارات ابائنا الارثوذكسيين.
1: صلوا من اجل خلاص العالم ومدينتنا هذه وسائر المدن الاقاليم والجزائر والأرض.

تحسنا بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس.

حسن اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن ايضا اذ يكون

0: واسطتهم أعطهم كلهم الأجر السمائي.
1: صلوا من أجل القرابين المقدسة الكريمة وتقدم أدعاء الذين قدموا.

القارئون فليقولوا أسماء أبانا البطارقة القديسين الذين رقدوا الرب ينيح نفوسهم أجمعين ويغفر

الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا فينا، الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح. تفضل يا رب، أذكر أنفس عبيدك فيليب ناشد، وأنفس عبيد في ذكراه الأربعين، وأبونا حنانيا صبحي. أذكر يا رب عبيدك ماجد، تامر، ثابت، مرقص، إدوار، اسكندر، ألفونس، اسكندر، فيروس، فيليب، صوفيا، عطلة، تريز، رياض، اسكندر، كميليا، فرج، كوكب، فرج. تفضل يا رب، نيح نفوسهم أجمعين في كورة الأحياء إلى الأبد في حضن أبينا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، في الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنا

بالكل بربنا ولا نخلصنا يسوع المسيح لأنه جعلنا لنا الآن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع دين إلى فوق ونخدم اسمه القدوس هو أيضا

المجمع في السبت كعادته، وقام ليقرأ فدفع إليه سفر إشعياء النبي، فلما فتح السفر وجد

نصدق يا سيدنا ونسألك أن تنعم علينا بغفران خطايانا وثبتنا في الإيمان الحقيقي بالثالوث القدوس كما كنت مع أبانا الرسل المكرمين والأبرار والصديقين ولباس الصليب والشهداء الأطهار الذين سفكوا دماءهم.

0: قلب طائر ونفس مستنير، نكسر بدالة بغير خوف أن ندعوك يا الله الآب القدوس الذي في السماوات، ونقول آبانا
1: الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. خن بخرس

عارف على نفس الخير أنها زوجة سيد محي لازمك الوحيد. ربنا ولا نخلصنا سوى المسيح أخذ من سيدتنا ملكتنا كلنا وإطلاق الرسالة التارة مريم واجعل واحد من الوطوة اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس البونتي وأسلم عن خشوة المقدسة برد وحده عنا كلنا بالحقيقة من الهوتل مفارقنا صوته لحظة واحدة ولا طرفة تنا خلاصا وفرا خطايا حياتنا أبدية لمن يتناول منه من أن هذا

ومحبة ربنا يسوع المسيح تكون معكم. رتلوا بنشيد هللويا، صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة السماوية.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جدا. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلا ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلا بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

إذا كنت سهرانة على حياتي الروحية باستمرار، فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي. فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح. لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي.

واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.

0: وده لسه صغير عندي كلام ربي يطمني
1: عنده مهم
0: عنده مهم ودايما حابب قلبي الابيض وصغر سني.

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي ان صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت امواج العالم عليا انتي بتقويني، واشوفك بحنان ايديكي لحضنك تضميني.

0: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
1: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
0: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
2: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

قلبي يا أمي رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام توصف السماء القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام بأروع فرحة تحكيها الأيام.

الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.

واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: إذا كنت سهرانة على حياتي الروحية باستمرار فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي. فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح. لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
2: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
1: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
3: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

الرب يسوع، انت جيت الارض علشاننا احنا، علشان تفرحنا حتى لو الدنيا كلها كانت ضدنا. بس انت عمانوئيل، ميلادك ده رسالة منك بتقول انا معاكم، نزلت الارض وعشت حياتكم بكل مشاكلها ومتاعبها. امين يا رب، اشرق بشمسك علينا.

واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي ان صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت امواج العالم عليا انتي بتقويني، واشوفك بحنان ايديكي لحضنك تضميني.